مجرم داير عم يسرح حرر حرر يلي بتحارب ما تحارب حارب مين حاسب حاسب حاكم